لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فيك ما بنام برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
0: برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
2: يا نندر دالدو
1: هي مامبو
2: صوتو درادوستا
1: هي مامبو
2: ضروري دي ده
1: هي مامبو.

0: محسوبك درويش عالبركي بيعيش محسوبك درويش عالبركي بيعيش عربي فرنجي تركي عجمي
1: بيلبش طلطش يس بيلبش طلطش صيح.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن عليا
0: وهيك
4: ضغط

0: كمان هيك نوتة عربية.
1: بعد فترة والسبب غير كبير وخطرة.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: اتدلل وتحاكب عبا
4: ايوه
3: اكتر من حالي بحبك
4: ولغيري.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لختك.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية.
1: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاي.
2: حكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهوني يوم مرق وأخدني من إيد وجابني عهالبيت، يبقى يدوس عالصخور ويتنقل بالحقالة، ويزرع الوعر ويسقي الصليخ، ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
3: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدي، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتي،
1: حدول السطح قرب تشرين،
3: والبنت وخي رجعوا.
1: رجعوا يا حني عم يدرسوا،
3: بكرة بيتعلم وبيتركونا.
1: بدها طريق ونتبعدن عنا، وما فينا نوقفهم، بدهم يكبروا ويعيشوا ويفتشوا ويحبوا.
3: بدهم يحبوا، يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
1: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
3: صحيح، الله معنا، رح أحمل السطح وأزرع لهم الأرض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتين. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينه لعليا رفقاته.
1: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية.
3: والبنت بس خلصت التكاية حطتها على الديوان وقالت أنا رايحة، ومسكها بإيده.
1: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغنين متلي الدني.
3: ايه مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد.
1: بعد التكاية عالديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في عالحيط صورة، والناس بعدوا الناس بحبوا وبيحسدوا وبغاروا، وهالبيت ما عايش فيه الا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

Nota Arabia, Nota Arabia.

0: يسرق غير القلب حبيتنا ويا ريت ما حبيتنا.
1: نوتة نوتة عربية.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة عدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر،
1: ونستهلها بالعناوين. الغارات الإسرائيلية تتواصل على لبنان، وقائد الجيش اللبناني إلى باكستان في زيارة رسمية. 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وحماس تبدأ لقاءات في القاهرة. انتخابات عامة في أرمينيا اليوم، واعتقال 6 مرشحين موالين لروسيا. البابا يدعو من إسبانيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. لبنان بداية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق بيروت والدولة العبرية على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. إسرائيل واصلت أيضا عمليات نسف المنازل، نافية بذلك ما تردد عن وقف هدم القرى في الجنوب. حزب الله كثف من جهته عملياته ضد تجمعات الجنود الإسرائيليين وآلياتهم، موسعا نطاقها، كما تنقل من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني بعد استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني ومقتل ضابطين وجندي. فشن سلسلة غارات على بلدات جنوبية عدة تركزت في قضاء النبطية، خصوصا في كفر تبنيت، ميفدون وتلال علي الطاهر. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في جوية، العباسية، حروف، حبوش، زبدين، عرب صليم وغيرها، وإصابة عدد من الجرحى بينهم مسعفون. عمليات النسف والتفجير تواصلت، وكان آخرها في الطيرة وكونين. أما الاتصالات التحذيرية فكانت من نصيب سكان المروانية لإخلاء حي محدد، وسكان مغدوشة للتنبه من وجود عناصر حزب الله بين النازحين. من جهته استهدف حزب الله مقرا قياديا وتجمعات للجنود، إضافة إلى دبابتين وآليتين عسكريتين في 9 بلدات جنوبية، كما استهدف مربضي مدفعية في يفتاح ومحيط وادي هونين، وتصدى لمسيرتين في أجواء الشهبية والزهراني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون ندد بما وصفه بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل العسكريين، معتبرا أن هذا الاعتداء يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب، على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع، بحسب قوله. من جهته أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الجنود اللبنانيين، وقال في بيان إنه رصد مركبة كانت تتحرك بصورة مشبوهة باتجاه القوات قرب كفر تبنيت في جنوب لبنان في منطقة قتال نشطة قبل استهدافها. تزامنا توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان بدعوة من نظيره في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي امتدت أيضا إلى لبنان. أولى نصيف من بيروت.
4: تزامنت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره قائد قوات الدفاع الباكستانية المشير السيد عاصم منير، مع اعتداء إسرائيلي على آلية للجيش اللبناني تسببت بمقتل عميد ونقيب إضافة إلى عسكري على طريق الخردلي، ما طرح علامات استفهام حيال الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى الجيش اللبناني، بعدما أجمعت ردود الفعل اللبنانية على أن الاعتداء متعمد، وتاليا فسر على أنه محاولة فرض ضغوط مبكرة على الجيش اللبناني ودوره مستقبلا. زيارة العماد هيكل رغم أنها قيل إنها كانت مقررة سابقا، إلا أنها على صلة مباشرة بالدور الذي تطلع به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضفي على زيارته أهمية حيال الدور المنوط بالجيش اللبناني في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لسيما ما نص عليه وهو المنطقة التجريبية، نواة انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء أي وجود مسلح لحزب الله قبل التوسع إلى كل كل الجنوب نقول نصيب بيروت مونتي كارلو دولية.
1: والجيش الإسرائيلي أفاد من جهته بأنه قصف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الأخيرة. ومع استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، أقر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأنه لا توجد طريقة حاليا لنزع سلاح الحزب، وأن ذلك يتطلب احتلال إسرائيل لكامل لبنان مدة عام على الأقل. من القدس زياد حلبي.
5: يتزايد الإحباط الإسرائيلي سياسيا وشعبيا وحتى عسكريا من استمرار فض القيود الأمريكية على العمليات العسكرية في جنوب لبنان ومنع استهداف بيروت، حيث قتل ضابط وجندي في المعارك هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 138 موقعا لحزب الله في اليومين الأخيرين، كما احتل 3 قرى في جنوب لبنان. وإلى جانب الضغوط الأمريكية ومحاولة إرساء تفاهمات، انضم الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله، فيما يزداد قلق إسرائيل من استمرار توجه الرئيس الأمريكي نحو اتفاق مع إيران. وكان ملفتا أن رئيس الموساد الجديد رونين جوفمان سارع لإقالة نائب رئيس الموساد الذي يعتقد أنه عمل ضد تعيينه، لكن أيضا كان المسؤول الأساسي عن ملف إسقاط النظام في إيران والذي فشل تماما. جبهة غزة تشهد تصعيدا كذلك، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية إلى جانب التوتر في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين هناك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج وإيران، التي وصلها وزير الداخلية الباكستاني ضمن جهود الوساطة لإنهاء الحرب. نددت بالضربات الأمريكية الجديدة التي نفذت الليلة الماضية على رادارات ومواقع للمراقبة في سواحل الخليج، ووصفتها بأنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. من طهران، علي الباشا.
6: في محيط مضيق هرمز، الحرس الثوري حذر ثم استهدف 4 ناقلات نفط حاولت العبور من دون الالتزام بالقواعد الإيرانية. مشهد أصبح تكراريا وتتصاعد وتيرته في الأيام الأخيرة، ويجب اختلافات ما تزال قائمة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بملفي مضيق هرمز والحصار البحري للموانئ الإيرانية. يأتي هذا في وقت طلب فيه وزير الخارجية الإيراني الرئيس اللبناني بإنقاذ لبنان من يد العدو الحقيقي على حد تعبيره، وذلك ردا على تصريحات الرئيس عون التي اتهم فيها طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات. عرقشي قال إن من يسمع تصريحات الرئيس اللبناني يعتقد أن إيران تحتل 5 الأراضي اللبنانية وهجرت 25% من الشعب اللبناني. الوزير الإيراني قال إن إيران لو استخدمت لبنان كورقة ضغط لتوصلت إلى اتفاق في المفاوضات منذ فترة طويلة. تصريحات تشير إلى أن الساحة اللبنانية أيضا ما تزال موضع خلاف يعرقل التوصل إلى اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران، التي تقول إن الاتفاق إما أن يكون في إيران ولبنان أو لن يكون في كلتا الدولتين، تشترط وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية لإحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: في غزة قتل 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع بالأمس، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد خلية في كتائب القسام. هذا وقد بدأت حركة حماس بالأمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة، وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة عن أبرز الملفات التي تناقش في القاهرة. حدثنا مراسلنا في العاصمة المصرية مستجاب عبدالله في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض مقاله.
7: هناك مجموعة من الملفات تتركز المباحثات الجارية في القاهرة عليها، وهي تحدد مستقبل قطاع غزة ومسار التسوية، منها ملف إدارة قطاع غزة الذي يعد من أبرز الملفات المطروحة، حيث يناقش المجتمعون تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت. هناك ملف آخر مهم هو ملف السلاح والترتيبات الأمنية، وهو يشكل أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية. أيضا المفاوضات تتناول مسألة الانقسام الفلسطيني ووجود سلطتين، أي السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في غزة، ومحاولات بلورة صيغة حكم أو إدارة موحدة. أيضا مصر والوسطاء يعملون على منع انهيار الاتفاق ودفع نحو مراحل التنفيذ لاحقة وسط مخاوف من محاولات لتجميده أو تأجيله.
1: مستجاب عبد الله من القاهرة. في الملف الروسي الأوكراني، أعلن الجيش الأوكراني استهداف قاعدة كرونشتات التابعة لأسطول البلطيق الروسي في منطقة لينينغراد قرب مدينة سان بيترسبورغ في ضربة جديدة بعيدة المدى داخل العمق الروسي. ووفق كييف، تم تسجيل أضرار في القاعدة العسكرية التي تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب وأحواض إصلاح وبناء سفن. من كييف محمد زاوي.
8: انتقلت أوكرانيا مجددا إلى توسيع نطاق الضربات داخل العمق الروسي، وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن مسيرات أوكرانية قطعت نحو 1000 كيلومتر باتجاه منطقة سان بيترسبورغ، مستهدفة ترسانة تابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى استهداف مستودع نفطي في منطقة كراسنادار جنوب روسيا. بالتوازي، أعلنت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني استهداف قاعدة كرونشتاد التابعة لأسطول البلطيق الروسي في منطقة لينينغراد، ملحقة أضرارا واسعة في القاعدة العسكرية التي تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب. جاء هذا التصعيد بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترح زيلينسكي لعقد لقاء مباشر على أرض محايدة، قائلا إنه لا يرى فائدة من مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن. دبلوماسيا، أعلنت كييف أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 8 يونيو على خلفية موجة الهجمات الروسية الأخيرة، فيما قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن موسكو تواصل بحسب وصفه اختيار التصعيد بدل السلام. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية رسميا نقلا عن وزارة الطوارئ أنه جرى إخماد حريق اندلع في منطقة تيومين داخل مصفات أنتيبنسكي، وهي أكبر منشأة مستقلة لتكرير النفط في روسيا. يتوجه الناخبون في أرمينيا اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات الأرمينية ألقت القبض بالأمس على 6 مرشحين من حزب معارض موال لروسيا دون توضيح أسباب احتجازهم. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
9: نحو 2,400,000 ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تشير استطلاعات الرأي حولها إلى أن حزب أرمينيا القوي الموالي لروسيا يحظى بدعم يتراوح بين 6% و11% من الناخبين، ما يضعه في المرتبة الثانية خلف حزب العقد المدني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهي ولايته نيكول باشينيان، الذي يتصدر بنسب تتراوح بين 24% و32%. استحقاق يعد اختبارا لباشينيان إن لناحية تحقيق السلام مع أذربيجان الخصم التقليدي لأرمينيا، أو لناحية إعادة تشكيل علاقات بلاده مع واشنطن وروسيا التي باتت قضية محورية في الانتخابات. وعشية انطلاق التصويت، ألقت السلطات الأرمينية القبض على 6 مرشحين من حزب أرمينيا القوية الذي يقوده رجل الأعمال الروسي الأرميني سانفيل كارابيتيان الخاضع للإقامة الجبرية. منظمات المجتمع المدني الأرمينية عبرت بدورها عن قلقها مما وصفت بمحاولات تضليل إعلامي ترعاه روسيا قبيل الانتخابات، في حين تنكر موسكو تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
1: خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الإسبانية، دعا البابا لون 14 إلى تخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام في كلمة ألقاها من القصر الملكي في مدريد، وأشاد البابا بالالتزام الثابت لإسبانيا من أجل السلام. أحلام الطاهر.
10: خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الإسبانية، أشاد البابا بالالتزام الثابت لإسبانيا بالقانون الدولي وحرصها على السلام والتضامن بين الشعوب. ووصل لاون 14 السبت إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية في ظل ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للبابا المولود في الولايات المتحدة إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، تتضمن أبرز محطاتها قداسا في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة وخطابا أمام البرلمان الإسباني. ولم تغب قضية الاعتداءات الجنسية المنسوبة لرجال دين كاثوليك التي اعتبرها البابا جرحا مفتوحا. وكانت حكومة سانشيز قد وقعت مع الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا اتفاقية في آذار مارس لتعويض الضحايا بعد سنوات من التكتم والغموض من جانب السلطات الكنسية. وبعد إسبانيا يتوجه البابا إلى جزر الكناري قبالة سواحل إفريقيا ويلتقي بمهاجرين ومنظمات مكرسة لمساعدتهم.
1: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الغارات الإسرائيلية تتواصل على لبنان وقائد الجيش اللبناني إلى باكستان في زيارة رسمية، 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة وحماس تبدأ لقاءات في القاهرة، انتخابات عامة في أرمينيا اليوم، البابا يدعو من إسبانيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام.
0: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: من أين ستبدأ أحوال الطقس سليم؟
0: نعم رولا، البداية ستكون من باريس حيث سيكون الطقس نهارا غائما وستصل درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية. بمدريد الطقس سيكون أيضا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل 32 درجة مئوية. بروما سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة، درجة الحرارة ستصل 30 درجة مئوية. أما بالعاصمة البلجيكية بروكسل طقس غائم طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية.
1: عالم جديد عادل ومزدهر،
0: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عادل الطفي.
11: في غمرة انشغال العالم بالحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وفي غمرة الانبهار من القيمة السوقية الخيالية لشركات الذكاء الاصطناعي التي سوف تثري البورصات، صدر خلال الأسبوع المنقضي تقرير العدالة العالمية عن مختبر اللامساواة العالمي World Inequality Lab ليقدم صورة أخرى ممكنة لعالم عادل داخل الدول وفيما بينها، يحقق كرامة الإنسان ويحافظ على كوكب الأرض. وقد شارك عديد الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم في إنجاز هذا العمل الذي يهدف إلى تصور عالم مغاير طوال القرن 21، يبدأ العمل عليه من الآن إلى حدود سنة 100 و2000. يطرح التقرير الجمع بين التنمية الإنسانية التي تحقق دخلا مرتفعا للجميع والمساواة، وذلك ضمن إمكانات كوكب الأرض التي أصبحت مهددة. وفي هذا الإطار يقترح التقرير 4 أهداف أساسية من هنا إلى نهاية القرن الحالي. أولا، رفع متوسط الدخل الفردي الشهري في كل الدول إلى 5000 أورو، عوض الفارق الحالي الكبير بين متوسط أفريقي ب 290 أورو ومتوسط أمريكي ب 4500 أورو. ثانيا، تقليل ساعات العمل في العالم من 2100 ساعة إلى حدود 1000 ساعة مع ضمان مساواة فعلية بين المرأة والرجل. ثالثا، إعادة توزيع الثروة عبر الترفيه في حصة النصف الأفقر في الثروة العالمية من 2% إلى 30% وعبر مضاعفة الدخل النقدي لقرابة 9%
12: نوتة عربية.
11: ثم رابعا، تخفيض الحد الأقصى للاحترار من 4 درجات اليوم إلى 1.8 درجة مع نهاية القرن. لبلوغ هذه الأهداف يقترح معدو التقرير جملة من الآليات العملية. تتمثل الآلية الأساسية في إحداث صندوق العدالة العالمية بتمويل في حدود 10% من الرأسمال العالمي، يتم تمويله عبر الضريبة على الدخل للواحد بالمئة الأكثر غنى، وليتم توزيعها بالتساوي على الدول بهدف تمويل برامج التعليم والصحة وحماية المحيط. وتتمثل الآلية الثانية في التحول البيئي عبر تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية وعبر تقليص ساعات العمل وعبر تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي. أما الآلية الثالثة فتتمثل في إقامة نظام دولي جديد تحكمه المساواة بين الأمم من ناحية والديمقراطية الوطنية والدولية من ناحية ثانية، بما يعنيه ذلك من تغيير التمثيل في مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إحداث عملة عالمية موحدة. كما يطرح التقرير في نفس هذا المنحى على المستوى العلاقات الدولية إقامة تحالف دولي من أجل العدالة. يحمل ما ورد في التقرير وجاهة ومعقولية كبيرتين، غير أن التحدي الأساسي الذي يطرح هو ذلك التقابل بين أهدافه وواقع العلاقات الدولية اليوم التي عادت إلى حرب الإمبراطوريات زمن القرن 19.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. نبدأ بمقال في العرب اللندنية بعنوان الوجه الأخطر في الترسانة الإيرانية.
12: نعم رولا، يسلط المقال الضوء على ملف الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضمن التقديرات الأمنية الإقليمية، منتقدا إهمال هذا الملف مقابل التركيز على الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. يرى الكاتب أن هذا الوجه غير المرئي من التهديدات قد يكون أخطر من التهديدات التقليدية، لأنه أصعب في الرصد والاعتراض وأقل تكلفة، ويمكن أن يحدث أثارا نفسية واقتصادية كبيرة حتى لو كان الاستخدام محدودا ومركزا. ويستند المقال إلى تقارير وعقوبات أمريكية تشير إلى وجود شبهات حول أنشطة مرتبطة بأسلحة دمار شامل، مع التأكيد أن هذه المعطيات لا تثبت برنامجا مكتمل الأركان، لكنها تبقي باب الشك مفتوحا. كما يقارن الكاتب بين هذا السيناريو وتجارب سابقة في المنطقة كالعراق وسوريا، حيث جرى استخدام أسلحة كيميائية داخليا قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة دولية، ويخلص إلى أن دول الخليج رغم تطور منظوماتها الدفاعية تحتاج لإعادة تقييم أولوياتها عبر إدماج هذا النوع من التهديدات في خطط الإنذار المبكر والاستعداد المدني والعسكري.
1: موقع إلاف تساءل، ماذا يجري خلف الكواليس بين التصعيد والتهدئة؟
12: المقال يناقش التوتر المستمر بين التصعيد والتهدئة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على أمن منطقة الخليج. يطرح المستشار عبد الله بن محمد آل الشيخ فكرة أن الضجيج السياسي والتصريحات المتبادلة لا تعكس بالضرورة ما يجري خلف الكواليس، حيث قد توجد تفاهمات أو حسابات معقدة لا تظهر للعلن. يركز المقال على أن دول الخليج تجد نفسها أحيانا في موقع المتأثر بالأزمات رغم عدم كونها سببا مباشرا لها، ما يثير تساؤلات حول المستفيد من استمرار التوتر. كما يشير إلى أن شعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا وقدرة على قراءة الأحداث بعيدا عن الخطاب الإعلامي. يؤكد الكاتب أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على خيار الاستقرار وضبط النفس كاستراتيجية ثابتة، وأن أمن المنطقة يعتمد على الحكمة والتماسك الداخلي أكثر من التصعيد. ويختم المقال بأن الحقيقة الكاملة قد لا تكون واضحة الآن، لكن وعي الشعوب يبقى عنصرا أساسيا في مواجهة الضبابية السياسية.
1: إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت لبنان وألغام التفاوض،
12: يتناول المقال جولات المباحثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة والتوترات الداخلية اللبنانية الحادة. يشير الكاتب إياد أبو شقرة إلى أن هذه المفاوضات ليست محايدة، بل تتم تحت تأثير واضح للولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل، ما ينعكس على توازن المواقف. كما يبرز أن البيان الأمريكي تضمن بنودا مثيرة للجدل كالتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس دون مقابل واضح للبنان، والضغط على بيروت لضبط حزب الله بوصفه طرفا يهدد السيادة. يرى المقال أن الصياغات المطروحة تميل إلى فرض التزامات أمنية وسياسية كبيرة على لبنان، بما قد يقود لاحقا إلى مسار تطبيع غير مباشر. كما يناقش المقال الانقسام الداخلي اللبناني الحاد حول هذه المفاوضات وانعكاساته على الاستقرار، مع الإشارة إلى تاريخ طويل من الأزمات الطائفية والسياسية التي تعقد أي تسوية. في الختام يخلص أبو شقرة إلى أن مستقبل التفاوض محفوف بما وصفه بألغام سياسية وأمنية معقدة.
1: نختم بمقال في صحيفة البيان بعنوان مستقبل الجمهوريين في رقبة ترامب.
12: يرى الكاتب عماد الدين حسين أن مستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة يرتبط أساساً بنتائج سياسته تجاه إيران والوضع الاقتصادي الداخلي. فإذا نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحد من قدرات إيران النووية والصاروخية ويحافظ على استقرار أسواق الطاقة، فقد يستثمر ذلك انتخابيا ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأمريكيين. أما إذا بدا الاتفاق ضعيفا أو سمح لطهران بالحفاظ على نفوذها فسيواجه انتقادات من الديمقراطيين ومن شخصيات جمهورية بارزة. يشير المقال إلى تزايد التململ داخل الحزب الجمهوري، حيث اعتبر بعض أعضائه أن التسوية المحتملة مع إيران لا تختلف كثيرا عن اتفاق عام 2015. كما تعرض ترامب لانتكاسات داخل الكونغرس في ملفات عدة، ما يعكس تراجع الانضباط الحزبي حوله. يخلص الكاتب إلى أن العامل الحاسم سيبقى الاقتصاد ومستوى معيشة الأمريكيين، لأن أي استمرار لارتفاع الأسعار والتضخم قد يهدد الأغلبية الجمهورية ويحول ترامب إلى ما وصفه ببطة عرجاء سياسيا.
1: شكرا لك لميس زين الدين.
0: اعتصام حاشد بدمشق نظمه تجمع 17 من نيسان المطالبة بعدة إصلاحات.
1: ريبورتاج عدي منصور من دمشق.
13: شهدت العاصمة السورية دمشق اعتصاما مطلبيا نظمه تجمع 17 من نيسان أمام مبنى البرلمان تحت عنوان قانون وكرامة. المحتجون الذين تجمعوا للتأكيد على وثيقة مطالبهم الاقتصادية والمدنية المتضمنة 11 مطلبا ركزوا على ضرورة تحقيق العدالة المعيشية وإقرار تشريعات تحمي السلم الأهلي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة تمر بها البلاد.
14: هاي المطالب المرفوعة وغيرها من عشرات المطالب صار طالع بالبلد فوق 85 اعتصام ومظاهرة. الأولوية عنا إعادة كل الناس اللي بالخيام وإيجاد حلول لسكنها وأكلها وكرامتها، والعدالة الانتقالية اللي من أول يوم عم نطالب فيها لمحاسبة كل المجرمين أيا كانوا، رفع الغطاء عن أي مجرم مين ما كان وأيا كان.
13: الاعتصام الذي استمر لنحو ساعة شهد أجواء مشحونة، حيث تجمعت في الموقع مظاهرة أخرى مضادة رفعت شعارات مغايرة قبل أن تقوم قوات الأمن بفض اعتصام قانون وكرامة مهددة بالاعتقال بذريعة عدم الحصول على ترخيص رسمي بموجب القانون الجديد الصادر مؤخرا عن السلطات الانتقالية والذي رفضه التجمع في بيان سابق.
15: فإننا نحن نطيق قبل الإخلال 10 دقائق نسحبه، وأي حدا بدي خالف رح يعرض نفسه الاعتقال والمسائل القانوني.
13: الحراك ركز في بنوده على إقرار تشريعات تجرم الخطاب الطائفي، وعن دوافع هذا المطلب في هذا التوقيت يتحدث آرام النجار أحد منظمي الحراك لمونتي كارلو.
16: اجتمعنا اليوم عند البرلمان باعتصام سمي قانون وكرامة 2، واللي هو امتداد لاعتصام 17 نيسان السابق اللي كان بساحة يوسف العظمة، واللي منحنا السلطة الانتقالية الوقت الكافي لدراسة مطالبنا والرد عليها، ولأنه ما تم الرد عليها ولا مناقشتها حتى ولا اعتبارها أصرنا أنه نحن ننزل اليوم باعتصام تاني لنمنحهم فرصة تانية ونرجع نقدم ورقة مطالبتنا لهم، وأضفنا عليهم بند إضافي جديد بيتعلق بمكافحة خطاب التحريض والكراهية ومحاسبة مرتكبين.
13: ورغم التدخل الأمني لإنهاء التجمع اعتبر المنظمون أن الرسالة قد وصلت وفق بيانهم الختامي، وأن الحراك مستمر مؤكدين رفضهم لقانون التظاهر واعتباره قانونا على مقاس السلطة ويتجاوز أولويات المرحلة.
16: تعامل القوى الأمنية كان تعامل كتير غريب معنا وبيوحي بما يقول إنه في كيل بمكيالين. كيف يعني؟ هن منحونا 10 دقائق لحتى نفضل الاعتصام بحجة إنه الاعتصام غير مرخص، رغم إنه الشارع المقابل اللي كان عم يكيل سيل الشتائم والعبارات المسيئة والتهديد والتحريض ضدنا كمان ما إنه مرخص، ولكن لم يتم توجيه أي كلام لهم، بالعكس كانوا متواجدين خلف عناصر الأمن بما يوحي إن هن محميين منهم. ولما كان الأمن عم يفرقنا وعم يتوجه باتجاهنا لحتى يفرقنا كانوا هدول عم يمشوا وراهم وعم يتوجهوا بنفس هذا الكلام التحريضي.
13: بين إصرار السلطات على تطبيق قانون تنظيم التظاهر وتمسك المحتجين بأولوية تحقيق المطالب الاقتصادية والمدنية، تظل ساحة البرلمان بدمشق عنوانا لانقسام في الرؤى حول هوية وشكل التعبير السلمي في البلاد. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: من مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
0: وفقرتنا يا رولا ما زالت مستمرة، بعد قليل ستوفينا شيرين ناصر بموجز لأهم وآخر الأخبار.
1: بعد ذلك النشرة الاقتصادية، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي في منطقة الخليج زياد الطحش، قبل أن نتوقف معك سليم في أخبار الاستهلاك والتسوق.
0: والحديث سيكون عن البطاريات الصينية التي غزت العالم، كذلك السيارة الصينية التي وسعت من حصتها في السوق المصرية.
1: لنا في هذه الساعة موعد رياضي، نشرة رياضية هي اليوم من إعداد وتقديم عزيز منجلي، قبل أن نتوقف مع روب صباح في مدونة اليوم.
0: والختام سيكون مع فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون. مع فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون.
1: ابقوا معنا.

0: 36 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر، تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أمس إلى باكستان، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الباكستاني عاصم منير في زيارة ربطت بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، زيارة تتزامن مع توصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث أسفرت ضربة في جنوب البلاد أمس عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، كما تسببت غارة أخرى على بلدة السكسكي قضاء صيدا عن مقتل امرأتين وإصابة 22 شخصا. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد من جهته بما وصفه بالانتهاك الصارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين بالغارة الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن من جهته مساء أمس مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان. اليوم أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وعلى تصاعيد التفاوض، التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمن مساء أمس بنظيره الباكستاني محسن نقوي، الذي حمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. في أرمينيا يصوت أكثر من 2 مليون مواطن في انتخابات برلمانية مقررة اليوم. قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان للناخبين إن أرمينيا قد تواجه حربا كارثية مع أذربيجان في غضون أشهر إذا فشل حزبه العقد المدني الذي يتصدر استطلاعات الرأي في الحصول على أغلبية قوية، بينما رفض ساموفيل كارابيتيان رجل الأعمال الروسي الأرمني الذي يحتل حزبه أرمينيا القوية المركز الثاني في استطلاعات الرأي الادعاءات بأنه سيعيد أرمينيا إلى فلك روسيا، لكنه حذر من ما وصفه باندفاع باشينيان المتهور نحو الغرب. اليوم قال خفر السواحل التايوانيون أنهم أرسلوا سفنا للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. أسفر إطلاق النار الذي وقع أمس قرب مهرجان محلي في توليدو بولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة 12 شخصا على الأقل بالرصاص، وقامت السلطات بتمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم، فيما تشتبه الشرطة الأمريكية بأن شخصين على الأقل تبادلا إطلاق النار قرب المهرجان. نهاية الموجز.
3: اضطرابات الإمداد تعرقل زخم القطاع غير النفطي في الإمارات. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما أحدث التأثيرات على نشاط القطاع الخاص الإماراتي جراء استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة؟ زياد،
4: أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أظهرت أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل النمو خلال الشهر الماضي، مدعوما بتحسن الطلب المحلي وتوسع المشاريع والمبادرات الحكومية، لكنه ظل يواجه ضغوطا متزايدة بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر في الطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف التشغيل. طلبات التصدير تراجعت للشهر الثاني على التوالي نتيجة اضطرابات الشحن وحالة عدم اليقين الإقليمي، مما أبقى نمو الأعمال الجديدة قرب أدنى مستوياته في أكثر من 5 سنوات، كما سجلت فترات تسليم الموردين أكبر تدهور منذ 6 سنوات مع تأخر وصول مستلزمات الإنتاج بسبب القيود المفروضة على حركة الشحن. بموازاة ذلك انعكس ضعف الطلب وارتفاع التكاليف على أداء الشركات، إذ تباطأ نمو التوظيف إلى أضعف مستوى منذ أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه واجهت الشركات ضغوطا متزايدة من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام والنقل، إلا أنها لجأت

0: إلى خفض أسعار البيع بدلاً من تمرير التكاليف إلى المستهلكين، سعياً لتعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على العملاء. تشير هذه التطورات إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد لا تزال تشكل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الخاص، من خلال إبطاء نمو الأعمال الجديدة وتراجع الصادرات وإطالة فترات التسليم وزيادة الضغوط التشغيلية على الشركات.
1: في موضوع آخر زياد، صادرات الغاز القطرية تبقى عند مستويات متدنية للغاية للشهر الثالث على التوالي، فما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد القطري؟
0: من المرجح أن يؤدي استمرار ضعف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تراجع الإيرادات الحكومية واتساع عجز الموازنة، فضلاً عن إضعاف النشاط الاقتصادي ودفع الاقتصاد القطري نحو الانكماش. ومع ذلك تبقى قدرة قطر على امتصاص هذه الصدمة كبيرة بفضل احتياطياتها الضخمة وأصولها السيادية المقدرة بنحو 600 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنحها القدرة على دعم اقتصادها لفترة من الوقت، إذ توفر هذه الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار هامش أمان واسعا يمكن الدولة من امتصاص الصدمات والحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز الذي أسهم بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي و 79% من الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي. غير أن تراجع صادرات الغاز من المتوقع أن يدفع الاقتصاد القطري للانكماش خلال العام الجاري بنحو 14%. كذلك قد يتسع عجز الموازنة إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 1% فقط في العام الماضي. كما يرجح أن يرتفع الدين الحكومي إلى نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة اتساع العجز وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، سليم حنيتوش.
1: أخبار التسوق والاستهلاك الآن سليم بالطريات. الصين تغزو العالم بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.
3: نعم رولا، حيث سجل قطاع البطاريات والطاقة المتجددة في الصين قفزات سوقية قياسية، محولا الأزمة الدولية إلى فرصة استراتيجية لتعزيز هيمنة التنين الصيني على مصادر الطاقة البديلة.
1: بلغة الأرقام، كم تقدر عائدات الشركات الصينية من إنتاج البطاريات؟
3: قفزت القيمة السوقية لكبرى شركات البطاريات الصينية نحو 70 مليار دولار منذ بداية الحرب، وسجلت أسهم شركات عملاقة مثل كاتل وسينغرور وبي وي دي ارتفاعات تراوحت بين 19% و21%.
1: وما هي مكانة الصين عالميا في هذا المجال؟
3: تسيطر الصين حاليا على نحو 70% من إنتاج بطاريات ليثيوم عالميا، مما يجعلها الركيزة الأساسية للتحول نحو الصناعة الكهربائية وتخزين الطاقة.
1: والسيارات الصينية توسع حصتها في السوق المصرية.
3: تشهد سوق السيارات يرولا تحولا جوهريا غير مسبوق، تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات اليابانية والكورية. بحلول فبراير 2026 سجلت العلامات الصينية مجتمعة رقما قياسيا جديدا، مستحوذة على 45% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في مصر.
1: وما هي أبرز العوامل المساهمة في غزو الصين لسوق السيارات المصرية؟
3: فيما يخص العوامل، يعود هذا النمو السريع إلى جملة من المعايير الأساسية التي ترتكز عليها الشركات الصينية في مقدمتها الاستراتيجية الإبهار والتطوير التي تعتمدها الصين، إضافة إلى القدرة على المنافسة السعرية وموازنة السعر في مقابل الجودة.
2: النشرة الرياضية.
1: أخبار الرياضة مع عزيز منجلي. صباح الخير.
4: صباح الخير. حققت الروسية ميرا أندريفا المصنفة الثامنة عالميا لقبها الأول في بطولة جراند سلام بفوزها على البولندية مايا خفالينسكا المصنفة الرابعة عشر بعد المئة. نستمع إلى أندريفا.
5: كنت أشاهد رولان غاروس على التلفاز منذ أن كنت صغيرة، حلم كبير أن أفوز بهذه المسابقة، لا أصدق حقا أنني أحمل هذا اللقب الآن، شكرا للتنظيم الرائع لهذا الحدث. أشكر فريقي، أعلم أنني صعبة المراس أحيانا وأنه من الصعب التعامل معي في بعض الظروف، شكرا لتحفيزكم لي وجعلي أعمل بجد في أوقات أتقاعس فيها، أنتم دائما تدعموني.
4: ولمزيد من التفاصيل معنا موفدنا وديع فيعاني.
6: ميرا أندرييفا بطلة رولان غاروس للمرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة، تغلبت على البولندية المفاجئة مايا شفالينسكا بمجموعتين 6-3-6-2 وبساعة واثنتين وعشرين دقيقة. الروسية البالغة 19 من عمرها تتألق على الملاعب منذ بدايتها قبل 4 أعوام، ولم تكن حينها سوى في 15 من عمرها، وتتويجها في أكبر البطولات كان منتظراً. البولندية من ناحيتها كانت تحتل المرتبة 114 في التصنيف العالمي قبل البطولة، وخاضت 3 مباريات في التصفيات قبل أن تتأهل إلى جدول النهائي، وفرضت أسلوبها الممتع في بداية اللقاء لتتقدم 3-2 في المجموعة الأولى، غير أن أندرييفا سرعان ما تفوقت بدنيا وسجلت 9 أشواط متتالية، وأصبحت أصغر لاعبة تفوز في رولان غاروس منذ مونيكا ثلاثة عام 1990. وديع فيعاني، رولان غاروس، مونتي كارلو الدولية.
4: إلى تحضيرات كأس العالم، إذ انتهت مباراة المنتخب التونسي أمام مضيفه المنتخب البلجيكي بهزيمة ثقيلة لزملاء السخيري بنتيجة 5-0، وشهدت المقابلة إقصاء إسماعيل الغربي في الدقيقة 62 بعد حصوله على الإنذار الثاني. وبهذا ينهي المنتخب التونسي مبارياته التحضيرية للمونديال ويتجه اليوم إلى مكسيكو، حيث يستهل مشاركته 7 في كأس العالم ضمن المجموعة 6 بلقاء المنتخب السويدي في 15 يونيو، ثم ينتقل إلى هيوستن لمواجهة اليابان، ويختتم دوري المجموعات بمواجهة هولندا في كنساس. فاز المنتخب السعودي في مباراة تحضيرية في أوستن الأمريكية على منتخب بورتوريكو ب3 أهداف نظيفة سجلها كل من سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري، ويواجه الصقور الخضر يوم الثلاثاء منتخب السنغال في آخر مباراة ودية قبل انطلاق مشاركتهم 7 في المونديال ضمن المجموعة 8 بمواجهة منتخب الأوروغواي في ميامي في 16 من الشهر الحالي قبل ملاقاة إسبانيا في أتلانتا ومنتخب الكاب فيردي في هيوستن. ويلعب المنتخب المغربي اليوم على 9 مساء مباراته التحضيرية الأخيرة أمام المنتخب النرويجي في نيو جيرسي، ويتواجد أسود الأطلس في المجموعة 3 ليبدأ زملاء حكيم منافساتهم بملاقاة المنتخب البرازيلي في 14 يونيو، ثم هايتي واسكتلندا. حصل لاعب المنتخب الإيراني وجهازه الفني على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، غير أن 15 شخصا من الطاقم الإداري رفضت طلباتهم، ما دفع الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى المطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة أمام الفيفا. وغادر المنتخب الإيراني أنطاليا منتجها نحو المكسيك ليتمركز في تيخوانا، حيث يخوض مبارياته 3 على الأراضي الأمريكية أمام نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس ومصر في سياتل. إلى الفورميلا 1، حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الانطلاقة الأولى في سباق جائزة موناكو الكبرى بفارق 43 جزءا من الثانية فقط عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريدبول، وهي رابع انطلاقة أولى له في 6 جولات هذا الموسم. ويسعى قائد البطولة الذي يتقدم ب43 نقطة على زميله جورج راسل إلى تحقيق انتصاره 5 المتتالية اليوم. في المقابل لم تواصل فيراري تألقها، إذ احتل سائقها لوكلير المركز 4 بعد خطأ في آخر محاولة له، فيما جاء زميله لويس هاملتون في المركز 3. أما راسل فاكتفى بالمركز 6، وجاء الفرنسي إيزاك هاجار سائق ريدبول في المركز 5. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
7: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
2: في هوى الأيام
7: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
2: في هوى الأيام
7: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. لمن فاتت النشرة الإخبارية الثالثة، هذه أبرز عناوينها.
1: الغارات الإسرائيلية تتواصل على لبنان. قائد الجيش اللبناني إلى باكستان في زيارة رسمية، ووزير الداخلية الباكستاني في طهران. عشرة قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وحماس تبدأ لقاءات في القاهرة. انتخابات عامة في أرمينيا اليوم، واعتقال 6 مرشحين موالين لروسيا. البابا يدعو من إسبانيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: التربية طرق أم صقل؟
1: الجواب في مدونة اليوم مع عرب صبح.
3: لقاءات الغربة، لعل ما يميز الغربة أنها في أوقات كثيرة تجمعك بشخصيات مهمة بطرق تلقائية دون تخطيط مسبق. تعرفت على دكتور مسلم تسابحجي عبر كلاب هاوس في فترة الكورونا، وكنا نلتقي في غرف مختلفة تتحدث في السياسة والثقافة والصحة. عرفت أنه صديق مشترك لأصدقاء عدة، لكن الوقت لم يسمح باللقاء إلا مؤخرا، حيث التقيته مع زوجته العزيزة منال ومجموعة من الأصدقاء. أمضينا أمسية جميلة، وسعدت بعدها بحصولي على نسخة من كتابه. أبناؤنا جواهر ولكننا حددون. ينطلق الكتاب من تجربة إنسانية شخصية صادقة عاشها المؤلف نفسه، حاول أن يفهمها ويعيد قراءتها في ضوء المفاهيم التربوية. عنوان الكتاب يحمل استعارة بليغة، فالأطفال في نظر المؤلف ليسوا قطعا من الحديد تحتاج إلى ضغط وطرق وتشكيل، بل جواهر ثمينة تحمل في داخلها إمكاناتها الخاصة تحتاج أن تعامل بحرفية واهتمام. يبدأ دكتور مسلم بالاعتراف بأخطائه الشخصية في التربية، فيستعيد ذكريات طفولته مع أساليب العقاب والخوف التي تعرض لها، ثم يعترف بأنه كرر بعضها مع أبنائه رغم أنه كان قد أقسم في صغره ألا يفعل ذلك يوما. هذه المصارحة تشكل العمود الفقري للكتاب، إذ لا يتحدث الكاتب من موقع الخبير المتعالي، بل من موقع الأب الذي أخطأ ثم حاول أن يتعلم. يشدد الدكتور مسلم على دور القدوة، ويرى أن الأبناء يتعلمون مما يفعله الكبار أكثر مما يتعلمون مما يقولونه، ولذلك يكرر أن التربية ليست تعليمات تلقى، بل نموذج يعاش أمام الطفل يومياً. يرتكز الكتاب على 3 مبادئ أساسية يعتبرها المؤلف جوهر التربية الفعالة: بناء الثقة، اصطياد الإيجابيات، وإعادة توجيه السلبيات. لعل أكثر ما يميز الكتاب أنه لا يقدم نصائح مجردة، بل دروساً استخلصها المؤلف من حياته الشخصية، ومن أبرزها أن الخوف قد يصنع طفلاً مطيعاً مؤقتاً، لكنه لا يصنع شخصية قوية، وأن كثرة التحكم في الأبناء تضعف استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، أن الحب غير المشروط أكثر تأثيراً من العقوبات المتكررة، وأن اللعب والمرح ليس ترفاً بل وسيلة تربوية فعالة، إن الطفل يحتاج إلى الاحترام بقدر حاجته إلى الطعام والرعاية. من الأفكار الجميلة التي يكررها الكاتب أن مهمة الوالدين ليست صناعة الأبناء، بل مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم. الكتاب لا يقدم وصفات سحرية للتربية، لكنه يطرح سؤالا عميقا: هل نربي أبناءنا حقا؟ أم نحاول تشكيلهم وفق الصورة التي نريدها نحن؟ الطفل إنسان كامل الكرامة، يحتاج إلى الحب والثقة والاحترام، ومن هنا جاءت فكرة الجواهر. عروب صبح.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا معنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية أستاذ إبراهيم، حول وضعية القمر، هل ما زال القمر موجود في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت؟ وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
5: نعم القمر انتقل إلى برج الحوت وراح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان لصباح يوم الثلاثاء. بالنسبة للزوايا في زاويتين، واحدة تشكلت اوريدي الساعة 6:30 بالفجر، تربيع بين القمر وأورانوس، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الثانية تراين يعني 120 درجة بين القمر وعطارد، هاي جاية قمتها الساعة 8:15 بالمساء، بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. اليوم ما عندناش خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وحاب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في الحوت المشاعر عندنا فياضة، بنحاول أنه نساعد المحتاجين، ويوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
0: نعم، كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برجنا؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل. الأستاذ إبراهيم البارحة كان يومه متميزا، فقد تميز يعني بنشاط اجتماعي، ماذا عن اليوم؟
5: مع مزيد الأسف اليوم مش راح يكون مبسوط فيه، لأنه القمر لما بينتقل على الحوت اللي هو بيت المتاعب بيشعر بنوع من التعب أو الملل أو عدم الرغبة في الإقبال على عمله. طبعا هذا من تأثير القمر، بس من ناحية تانية الشمس موجودة في الجوزاء وبتشحن وتمده ببعض الطاقة بين الحين والآخر. إذا النصيحة للحمل، ما يعصب ما ينرفز، إذا شاف الأمور ماشية ببطء من حواليه يحاول أن ينجز اللي بيقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، وأن يخلد للراحة، بتتم أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
0: برج الثور.
5: الثور بنقول له وضعك الجسماني اليوم أفضل بكتير من الحمل وعندك نشاط اجتماعي، بإمكانك اليوم تشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن جدا يحقق كمان أمنية بمساعدة صديق. مولود برج الثور هاي الفترة ممتازة له من ناحية رومانسية، وأفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، وطلاب الابتدائي والثانوي بيستفيدوا في الدراسة والامتحانات.
0: برج الجوزاء بعدما كان نشط في الاتصالات والسفر البعيد، كيف هي أحوالهم اليوم؟
5: لليوم هم مركز على العمل والمركز الاجتماعي، في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل، اللي بيشتغل كموظف، ثانيا بإمكانه يتقرب من المسؤولين يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بنقول له هذا اليوم مناسب تماما لهاي الخطوة. بس مطلوب من الجوزاء بصورة عامة ينتبهوا بهاي الفترة من هون لآخر هذا الشهر من مؤامرة وحاك ضدهم من وراء الكواليس.
0: وعلى ماذا يركز برج السرطان؟
5: السرطان مركز على الاتصالات البعيدة والسفر البعيد، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة، يوم جيد للتجار في عمليات الاستيراد والتصدير. الأجواء الرومانسية دافية، حتى في قسم منهم اليوم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
0: وما هو جديد برج الأسد؟
5: جديد عند الأسد كان مركز على موضوع الشراكة، اليوم في فرصة لمكسب مالي جاي من شراكة أو تعويض أو من تركة أو ميراث. بس بنقول للأسد في نفس الوقت ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكتر. الحقيقة الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بيهمهم أمره. وبتم قدامهم مواليد برج الأسد من هون لأسبوع فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
0: أستاذ إبراهيم، عندنا رسالة من برج العذراء، قالوا لنا بالحرف الواحد تعبنا من تراكم العمل.
5: لا هو هذا خلص انتهى الحياة مع امبارح، واليوم فتحوا صفحة جديدة مركزين على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، فليطمئنوا. الأجواء الرومانسية دافية بعززوها أكتر وأكتر، إذا في رغبة لإتمام خطبة أو زواج كمان ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه يدر الربح عليهم، وأفكارهم مقبولة عند الأصدقاء الذين يمدون لهم يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
0: جميل. برج الميزان.
5: الميزان هو اللي راح يتعب اليوم بكرة وبعده، في عنده يومين بس، أصعب شيء اليوم بكرة، هدول اليومين جايين على الطريق شوي فيهم ضغط بالعمل، مع ذلك بإمكانه يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منهم بسبب بسيط إنه الشمس موجودة بالجوزاء بتشحنه بالطاقة، بس طبعا ما يبالغ لأنه ممكن يأذي صحته. اللي بيبحث عن عمل من مولود برج الميزان الفرصة متاحة قدامه، وكمان بنلاحظ إنه صحيح يوم يومين للعمل، لكن الحياة مع وجود كوكب الزهرة حتى 13 من هذا الشهر يعني أسبوع، في هناك عدة فرص للموازين اللي بيبحثوا عن عمل.
0: وهل من اهتمامات عائلية عند أصحاب برج العقرب؟
5: الحقيقة اهتمامات عائلية بشكل بارز لا، لكن الاهتمام أكثر للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية حلوة بيعززوها أكثر وأكثر، في منهم بيبدوا علاقة غرامية جديدة، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا يجربوا حظهم بورقة يا نصيب. كمان بالنسبة لمواليد برج العقرب الفترة هاي ممتازة جدا للأكاديميين، بيستفيدوا فيها في الدراسة والتدريس.
0: وكيف هي أحوال برج القوس؟
5: هم اللي مشغولين بأمورهم البيتية والعائلية والعقارية، والفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن جدا يقوموا بصفحة عربية عقارية، كمان بيع أو شراء. أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم، وأحلم عند القوس خلال الأسابيع الجاية فرص لمكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو من تركة أو ميراث.
0: هل هناك نوع من التنقلات أو لقاءات عند أصحاب برج الجدي؟
5: نعم تماما، الجدي هو اليوم نشط أكثر من امبارح، نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر اتصالات لقاءات مقابلات شيء من النوع، لكن الحقيقة غالبيتها جاية جوا البلد. الجدي كمان عنده فرصة حلوة، التجار المحليون منهم في عندهم فرصة حلوة لعملية البيع. وكمان بنقول للجدي الأجواء الرومانسية كان ما زالت دافية، وأفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
0: الدلو
5: مركز على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو بحصل على هدية أو جائزة. الدلو مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل، وكما حذرت سابقا ومرارا يديروا بالهم هلا من الارتفاع بالوزن لغاية من اليوم لغاية أسبوع.
0: هل هناك نفس عند أصحاب برج الحوت اليوم؟
5: أكيد، مقارنة مع اليومين اللي مضوا كان تعبان كتير، لكن اليوم لا، فتح صفحة جديدة إيجابية، استعاد ثقته بنفسه، مليان طاقة، مليان نشاط، فبنقول له استغل هاليومين اللي جايين على الطريق، اليوم بكرة ادفع بمصالحك لقدام، حاول إنه تتقرب من الآخرين بميلوا للتعاون معك، وكمان الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. أستاذ إبراهيم، لدينا رسالة من بغداد، سيدة تسأل عن صفة ابنها باسل المولود بتاريخ 3 جانفي من عام 2025 على الساعة 9:30 صباحا.
5: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج الجدي والطالع الدلو، في المستقبل بنلاحظ أنه بيكون صداقات كتيرة، عاطفي جدا، يرغب دماغه في إدراك أكثر من موضوع، نشط في عمله، بيتحمل المسؤولية، بينجح في تنظيم أموره، عنده ذوق رفيع في عالم الديكورات، لكن من ناحية سلبية مش دائما واقعي، مرات كتير خياله بيشطح فيه لعالم بعيد عن أرض الواقع، كمان ما بيتعاون مع شركائه، ويجب أن يعتمد على ذكائه ونشاطه وليس على عنصر الحظ. الأعضاء الحساسة بجسمه الركبتان، الساقان والمعدة.
0: وآخر ركن في هذه الفقرة أستاذ إبراهيم، ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
5: نعم، رحنا على إنجلترا، في عنا رسام اسمه داميان هيرست.
0: أستاذ إبراهيم كنت معنا في فقرة الأبراج بتفاصيلها، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
5: أنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: شكرا.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية.
1: Nota Arabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة عربية.

0: ليل
1: بلغة عربية أغانينا هي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سي فيدي غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

Berlin. بدنا نجوزهم بعرس وعيد

0: ملي وسقيني على عين
1: والعين شفتك سبقي يا عين شو أصطبي والعين تنبذ بطي على عين
0: تمشي والهوى يصفى والسحري نقط عجبينا والجرة اللي عكتفى شو بتقضي الله يعينك تتلفت على الميلين والهوى على الميلين
1: تتلفت على الميلين والهوى على الميلين
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف مدري

0: عايش بلطف الحقيقة عايش وصري والعين تكون بالمية عايش
1: على عين تبكي لقي على عين تبكي حكي على عين ملي وسقيني على عين
2: نوتة نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر
3: نوتة أريبيا
2: إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: حبه وحابب قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Jan Reža. من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: رح ضل بحبك.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحراكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا قلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بين
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: العلم في الصغر. أها، وداوني بالتي كانت هي الداء.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

الجمع ما لو عاش حيبي انه الجمع ما لو عاش حيبي ومنه الحفظ روحه من الرضيه يا ابوي

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن كأسياف تنادي والحاضن كأسياف

هوا الله أكبر دقت شبر يا ناس والشمال

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بقلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك

خلقتي ربيتي بأحضان أهل حبوكي، من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين إجا العريس يلبسك هالتاج الملوكي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

راح الليل وجهك بعدها، راح الليل صوتك بعدها، يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل وضاعت مطرحنا، صوتك وجهك خيالك هون

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يعني سألوني ليش هالقد ما أخذ عقلك؟ بكل بساطة يعني أموت عليها، أحبها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

Mutter Arabia. Mutter Arabia.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، وين ما كنت، وين ما كنت.
1: حتة من بتوع زمان دولا. أيوة سدوسة.
2: إيش؟
1: سيكو.
2: عايشين في غابة فلازم اكون مفترس مش مكترس للهيترز مركز اني لا انجرف مع وساخة المجال مع لهوجة التل.

0: وسكو وبر سكو لحد آخر ال
1: نوتا. نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

في بعدك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي في